الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الخير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم

0: والله على كل شيء قدير. يا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya neknya dan adik saleha di Matai. Ya setelah neknya silakan 0651443336. Surah bacaan sekarang yaitu surah Al-Anfal ayat 41.

بالعدوة وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم

0: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. صدق الله العلي العظيم.
1: Iya, dengan siapa lagi?
2: Udah habis nih.
1: Udah habis ya.
2: Makasih ya Ustaz.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, demikian suara pendengar dari ibu-ibu di Kayajato. Udah ibu, silakan setelah Ibu Erni masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu Nurjannah.
3: Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حمته وللرسول ولذي القربى

يوما الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير أنتم بالعدوة الدنيا وهو في العدوة القدوة بالعدوة القدوة والركب كالسفل منكم

0: الحاج ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينك ويحيى ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميعا عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya silakan di belakang Ibu Nurjana dari Ulekaring masih dengan 0651 443 36. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Eli, lama sekali.
2: Iya, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فأنى لله هم سوالي الرسول
1: خمسه فأنى
0: فأنى لله خمسه
1: خمسه وللرسول
0: فأنى لله خمسه وللرسول

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

خاتمة ونعوذ بك من سوءها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة